0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481810 or email us on info@inspirefm.org.
2: The Lord has promised us all that verily with every hardship follows ease. Again, with every hardship follows ease.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا القناعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة، اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة، اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع.

لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا.

0: صالحا متقبلا ويقينا صادقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الحديث السادس والثلاثون عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي: ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي فيقول: ائتوا خليل الرحمن، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحيي من ربه فيقول: ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي فأقع ساجدا مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. رواه البخاري وكذلك مسلم والترمذي وابن ماجه، وفي رواية أخرى للبخاري زيادة هي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه ما يزن من الخير ضرة.
2: حديث 36. On the authority of Anas, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, the believers will gather together on the day of resurrection and will say, should we not ask someone to intercede for us with our Lord? So they will come to Adam and will say, you are the father of mankind. Allah created you with His hand, and He made His angels bow down to you, and He taught you the names of everything. So intercede for us with your Lord, so that He may give us relief from this place where we are. And He will say, I am not in a position to do that. And He will mention His wrongdoing, and will feel ashamed, and will say, go to Noah, for he is the first messenger that Allah sent to the inhabitants of the earth. So they will come to him, and he will say, I am not in a position to do that. and he will mention his having requested something of his Lord about which he had no proper knowledge, and he will feel ashamed and will say, "Go to the friend of the merciful." So they will come to him and he will say, "I am not in a position to do that. Go to Moses, a servant to whom Allah talked and to whom he gave the Torah." So they will come to him and he will say, "I am not in a position to do that." And he will mention the taking of a life other than for a life. And he will feel ashamed in the sight of his Lord and will say, "Go to Jesus, Allah's servant and messenger, Allah's word and spirit." So they will come to him and he will say, "I am not in a position to do that. Go to Muhammad, may the blessings and peace of Allah be upon him, a servant to whom Allah has forgiven all his wrongdoing, past and future." So they will come to me, and I shall set forth to ask permission to come to my Lord, and permission will be given. And when I shall see my Lord, I shall prostrate myself. He will leave me thus for such time as it pleases him. Then it will be said to me, "Raise your head, ask and it will be granted, speak and it will be heard, intercede and your intercession will be accepted." So I shall raise my head and praise him with a form of praise that he will teach me. Then I shall intercede and he will set me a limit as to the number of people. So I shall admit them into paradise. Then I shall return to him. And when I shall see my Lord, I shall bow down as before. Then I shall intercede and he will set me a limit as to the number of people. So I shall admit them into paradise. Then I shall return for a third time, then a fourth, and I shall say, "There remains in hellfire only those whom the Quran has confined and who must be there for eternity." It was related by Al-Bukhari, also by Muslim, At-Tirmidhi and Ibn Majah. Another version by Al-Bukhari adds, "The Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, 'There shall come out of hellfire he who has said, There is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing a barley corn. Then there shall come out of hellfire he who has said, There is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing a grain of wheat. Then there shall come out of hellfire he who has said, There is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing an atom.'"
3: Assalamu alaikum, my name is Hifza and I'm here at the Living Islam Festival in Lincolnshire on a bit of a wet day, but it's wonderful. Keep listening to Inspire FM for more updates on 105.1 FM.
1: Al-Hadith al-Sabi'a Ashar An Abi Dharrin al-Ghafari radiyallahu anh An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Fima yarwihi an Rabbihi azza wa jal أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم

0: قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل واطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا رواه مسلم وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: Hadith 27. On the authority of Masruq, who said, We asked, or I asked, Abdullah, that is Ibn Mas'ud, about this verse. And do not regard those who have been killed in the cause of Allah as dead. Rather, they are alive with their Lord, being provided for. He said, We asked about that, and he said, Their souls are in the insides of green birds, having lanterns suspended from the throne, roaming freely in paradise where they please, then taking shelter in those lanterns. So their Lord cast a glance at them and said, Do you wish for anything? They said, What shall we wish for when we roam freely in paradise where we pleased? And thus did he do to them three times. When they saw that they would not be spared from being asked again, they said, O Lord, we would like for you to put back our souls into our bodies so that we might fight for your sake once again.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح، وثلاثا إذا أمسى، لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسى.
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح، وثلاثا إذا أمسى، لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يسبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 1:30.
3: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Farsi, Imam, Quranic reciter, and the Nasheed artist from Kuwait, with English translation.

0: الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481810 or email us on info@inspirefm.org.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Du'as.
3: الحديث الثالث عشر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له ألم أؤتك مالا فيقولن بلى ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة رواه البخاري.
4: حديث 13. On the authority of Adi ibn Hatim, may Allah be pleased with him, who said, I was with the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him. And there came to him two men. One of them was complaining of penury, while the other was complaining of brigandry. The Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, As for brigandry, it will be but a short time before a caravan will be able to go out to Makkah without a guard. As for penury, the hour will not arrive before one of you takes his charity around without finding anyone to accept it from him. Then one of you will surely stand before Allah, there being no screen between him and him, nor an interpreter to translate for him. Then he will say to him, Did I not bring you wealth? And he will say, Yes. Then he will say, Did I not send to you a messenger? And he will say, Yes. And he will look to his right and will see nothing but hellfire. Then he will look to his left and will see nothing but hellfire. So let each of you protect himself against hellfire, be it with even half a date, and if he finds it not, then with a kind word. It was related by Al-Bukhari.
5: Allahumma ihdina fi man hadayt, wa'afina fi man afayt, wa'tawallana fi man tawallayt. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط

أسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق.

نسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ubaidullah Evans. I'm from Chicago. Shout out to Inspire FM 105.1. Keep listening.
1: Surah Al-Duha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wadduha. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولا

0: مستر عوراتهم وآمن روعاتهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ثبِّت قلوبهم وقوِّ أبدانهم. اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا، ومن بعد ضعفهم نصرا، ومن بعد ضعفهم نصرا، ومن بعد كربهم فرجا، ومن بعد كربهم فرجا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومطلوبون فانتصر لهم. اللهم انتصر لهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم. اللهم اكف المسلمين شرورهم، اللهم اكف المسلمين شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك اللهم في نحورهم. يا قوي يا عزيز يا فعال لما تريد، إلهنا إلهنا قد مس المسلمين الضر، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم فاجعل لهم من كل هم فرجا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل بلاء عافية، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. رواه مسلم، وكذلك مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
2: Hadith 8. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, a prayer performed by someone who has not recited the essence of the Quran during it is deficient, and he repeated the word 3 times, incomplete. Someone said to Abu Huraira, even though we are behind the Imam, he said, recite it to yourself, for I have heard the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, say, Allah, mighty and sublime be He, has said, I have divided prayer between myself and my servant into 2 halves, and my servant shall have what he has asked for. When the servant says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah, mighty and sublime be He, says, my servant has praised me. And when he says, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah, mighty and sublime be He, says, my servant has extolled me. And when he says, Maliki Yawmiddin, Allah says, my servant has glorified me. And on one occasion he said, my servant has submitted to my power. And when he says, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, he says, this is between me and my servant. and my servant shall have what he has asked for. And when he says, اَحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْأَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, he says, this is for my servant, and my servant shall have what he has asked for. It was related by Muslim, also by Malik, At-Tirmidhi, Abu Dawood, An-Nasai, and Ibn Majah.
3: Radio for the community, by the community.

0: قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحى فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحى وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره
1: While I was walking, all of a sudden I heard a voice from the sky. I looked up and saw the same angel who had visited me at the cave of Hira, sitting on a chair between the sky and the earth. I got afraid of him and came back home and said, Wrap me in blankets. And then Allah revealed the following holy verses of Quran. O you, i.e. Muhammad, wrapped up in garments, arise and warn the people against Allah's punishment, up to and desert the idols. After this, the revelation started coming strongly, frequently and regularly.
2: Assalamu alaikum. Beautiful hadith and duas which are playing currently at Inspire 105.1 FM. So continue listening for more hadith and also duas, inshallah.
3: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله عنه قال قالوا يا رسول الله آو الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده
4: Some people asked Allah's messenger Whose Islam is the best? i.e., who is a very good Muslim? He replied, one who avoids harming the Muslims with his tongue and hands.
5: Allahumma ihdina fi man hadayt, wa'afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم أجرنا من النار

كمثله شيء وهو السميع البصير. يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا الله يا من ليس كمثله

0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم،
1: يا حي يا قيوم،
0: يا حي.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
1: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حن وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Allah's messenger was the most generous of all the people, and he used to reach the peak in generosity in the month of Ramadan when Gabriel met him. Gabriel used to meet him every night of Ramadan to teach him the Quran. Allah's messenger was the most generous person, even more generous than the strong, uncontrollable wind, in readiness and haste to do charitable deeds.

وعثمان وعلي الصحابة أجمعين. اللهم احشرنا مع شهداء بدر وشهداء حد

أفغانستان وفي الشيشان وفي باكستان وفي السودان وفي الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين منهم ونفس كرب المكروبين منهم. اللهم إنا نسألك في ختم القرآن اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك. اللهم سدد رميتهم اللهم سدد رميتهم أمدهم بمددك أمدهم بجبريل. اللهم قاتل دونهم

أحيي قوة الأنصار والمهاجرين فيهم يا رب يا رب. ألف بين قلوبهم حنن قلوب المسلمين بعضهم إلى بعض يا رب العالمين.